0: جده يا رب صرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الدور فإذا زيد الهتيم على المنبر فلا يتكلم من أهلكم ومن يتكلم وقد لقى ومن لقى فلا جمعة له.

0: محمد.
1: الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نال المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقد وصلوا الأولون والآخرون بالتقوى، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم

0: واختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فاعتدلوا استقيموا صفوفكم يرحمني.

قَدُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حمدك ما تبارك. اللهم أنت السلام، أنت السلام، إليك كل السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا لك المصير. اللهم لا مانع لما أعطيت، المعطي لما منعت، لا راد لما قضيت، المفرج لما كنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال في كل حال جل جلاله وما ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته